روز باش روز روز باش بيبي بعدي روز باش روز باش سلام كلام قدرني نشا سلام دنا باخو بصرن كل سنه شباب بياني باش روز

0: بازم زبرة
1: برم من قرود وشيت بيجي أصلا بسمر عزرة شو ما يعني
2: أجد جهلي نمحاد ببهرم طفي طوزي ملك
3: نو بينك بينك شمال

تو كريمي تو دعيمي تو رحيمي تو ملك دارشد عزيمي عنزل داردم قديمي يا خداي حبتي يدو ملتا تو بالرحمي قرتي يا حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبي الريا بيرا با بيرا مجبيرا رحيمي تو ملك العشد عزيمي عنزل داردم قديمي يا خداي حبتي يدو ملتا تو بالرحمي قرتي يا حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا